ربي بخوكي بخوكي سليم بشوية كذي بلي كيب ليكي وبركة بالو وقريم أنا بيجونا سزيارة شيخ خادي مغلوب شيخ

البج وبالا كشكيما في ساني فريزيين والبج وبالا خورتي قديما شال وشافكيين وكشكيما ديلا بكودينو حكاتم يا وليب

هكاتبي مري مخوزة يا هكاتبي مخوزي مشخورة برابينة يا وهكاتبي مرابيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دك.

0: صباح بخير جهدار ينار تعمل كده كي من بيلانوت ونه نقطة بين جباجاري عمودي ولما جهدار دكن هيا ما ساعتوني بكي بجلك مجار أمي بوربن هيفي دكن أمي فان انسفق بن صباح بخير بس سيدان
1: صباح تجي بخير با دلدا صباح همي جهداران بخير وخشيبه

0: جارك الدنس بابا بخير باتش كسيك وروجا خوب مرة دس بيكريا والمجهوداريد كروج باش دلدا روج برو يعني تتبالا خود دي رو در باست بن هيف در باست بن باي ام در باسي نيوه ددواب ونجوه هيف واهاني دوه باز در روج وي هيف واهاني در باس بو چاوا ايك ناس ناكي ايجا هيدي هيدي جي ام بر بزفستاني فدچن يعني او ورزي قو حري اجي حزدكم ومجامرو نزان جي كابي ايصال زفستانا ما چاوا بي يعني وقت سالا بار بي ويقش خير بي باران بي برف بي سرماوي وي چاوا بي ايجا ترسا مجوه ناي
1: قسرماوي
0: ماما ولو زيدة تربة وما زوت عمتنا
1: تدوية ترسير دركب

0: اما حسكرن دوري في جياني جيانا متن يقولوا الحال اخو دبي عيشه تحفه او تحفه تشتي اي حري جرانن اي جرام بوهانا سيداني جال جمجي برا يعني عيشتها مو جيانا ما تشكي جدايه ني يعني قال لك بكيماسيتي ببينا لولاتنا قولوا جيان دكن هجرت بي جيانا ما يروجانا وكرينا ما شبيدفيه ما يروجانا ودخلي ما برامبري هفدوبك تحفي
1: تتحسقوا دنيا قش الآليكي وأم تاني بتنا خل الآليكي ندل ده.

0: جلدا خلق تفدا دبيجن بيترسا ما اوك وان بقر او صالي بي شي اي شورشي غافا جو بري خد دانغو حرتش تي دمالا خد بشوتي نجبوي مازوت يعني تي بيرا مل مالا ما حطاني باو دبي اي اي سرخاني ما حطاب وانا شوتان اجا خلكي حطاني ببرشا وجا وتشتك ند ما ودر باسي وان صوبي خوني اي مازوت يذكرن حطاني جو او صوب جي اي مازوت يكرن اي قرمكا
1: اي قرمكا ما قرمكا اني نوي تشغي اوجي شلبون مرطبون ماجي تشو دبي تخت ما اني حرت شارد وما شوتا جبو علي كارياوي بك او صوبا فيك بكي ماني سيدان بلكي محكي حياني ما هو نيف كي نغاز هبو شقو هلام تمامي او زفستان ولو درباس بو
0: كهربتنا بو إجا تفدا
1: إجا هم تكر جبو قرم كرني دهان دردي او صوبا قو نجبو قرمكاي او فلاحي وهم مخوارنجي لسر چه دكر خلي إيصال جولو دو ترسني جامعي دكن ابيا كايا نبا قهداري نار تازيدة تر ام تخوازن وجي جمهر بيجن كاوا چه ملاحظة كريه بشتي بلند بو نامازوتي وندبينين او جي جدا هيد ساراوي دا چه بويه بلند بويه اون چه مترسيه جيج تشتان دكن بيتر ايگوه بلند ببه لسر هجما راما يا ناما يا نمد پیشوازي آودانا 0995 6 4 3

0: Ale guardare ma balesti don evstron ya sertaj dildaye evstron beria chandro janyan beria charojan nederketiye shwa auje hunermendin bakure kurdistan ya tewi wataya go chqasi kurduri havbinji le herdem huner u zaman u chand u aniziki havdika
1: شو دلدات مي جمرول سرانه كانه جهداريت كاتمي بالا مرود رسر موسيقى وينا لسر او دنجي هنرمد لي مروش بير نكج يعني تشتي جو سرانه هاني خوش ديك او جوتنين وينا اجا افسرانه هاني جي جوتنو اوازين هلبستفان عبد السلام فاتويه

0: جيانا قندا ما نديت ونديت ما أنا كالك لورديتن وأنا بيرك لورديتن تديت محمد صالح أو وايد بيجد بس يقولوا لك أخويا يجي في خوشة وبراء أو تمي سيدا عم تقول خزي روش كتني القندا كراك مو أزرانك كتما وحسر دلي من ما حطا
1: أنا كا والله
0: أزرانك كتما نديت متقول حس مولو بس دنيا بهار بيا بايز بس خازم صباح تعرف خوش خوفا كم أزل قندا كيبم أز خازم أزوي هستي ببيم لي من نديت نامي قدنش مرهاتي يونس حني أو لسري البقوه دار دكيس لافي مجويري وش

0: والله جلدة نصحانا الشوق ونتشتك جكار بيف ما سبهي جخوراناك
1: نه
0: والله
1: قالك تشتي دين وقالك خلك دين جي جا قراد بن يا مكار يا قالك كار وبيدفي وكلوبال بلكي اما بيترجمناي خوستن او خلك قصري وانت تقرق دا اوهين زحمت
0: انت تبين اما باشا
1: اما باشا سيدان شخبري قوام كورتن وچاي خوشي دست بيبكن مبنرم بيروش عسقاي چاوايا سيدان دوه بالذات متجو قبل كي أزبوخ ميت حسم لي أزجهام كيد جو وخمة برا وخم بودو ولو نوك أو روجين درباس بويبو روجين درباس بوي تحسيا هي نكتري باي وخشترة نظام دولة وخمة كابو جون شو بيت حسيا
0: تمي أزبالا خود دي من دلاش بركو اسم مشيت يمكار أز ناس كم بكيجان روج كرم بو كيجان نادو إيرو جلكي كرم بو
1: أم نخم محمد صالح أم نشاشن إيروجيسي وحافته إيفاري بيست اللي ولو تتحسيا وخمة كينا خو إيش أفجوي أو وخم هذا

0: جارك ادنم لو غريان بيغو مانين مجاري ما غريداي مازوتي وبلند بونا ويغو بيتر هاف كاري ماس وارد ريا هاف بيبينك تو مار غريدا سيدان ببريز نزار علي راوجي اجو كاركي فوكس ايل سر خطا عمودي بيرا بحسابيه كي دكا بكا باندورا بلند بونا 8 تشلوان كريا كامنرم بيتش هافرت بيش
1: بلی گودارن رادیا ارتا دریا تلیفونی بمرای نزار علی برپرسی ایل سر خطا عمودی قامشلو سکنه فوکسال باجاری عمودی. بریز نزار دما تخوش بید شاوایی.
2: سرچاوا آتجو خوش بید شاوایی.
1: سرچاوا. بریز نزار ایرو راکب چه بو؟ ایک جا عمودی درکف قامشلو.
2: راکبی امام آمستایی رو 5000 بولا.
1: 5000. شکن گید بوی 5000؟
2: خود ندو پیر مکر پنجی رابو گویرونن اجتماع کی بلکی لجنه مازوت نو داخن اسعارا مکر 25 على اساس نو لجنه درکبه لجنه درنکد براسی 25 خود مرناوفه
1: مازوت مدعوم جوا قطبوی شکن کی جوا قطبوی
2: خود وی سری 20 روزا 25 روزا تقریبا بری من بده شغلین کری آمده بو مازوت آمده یانه چلو مناس کر قط کری وی تقریبا سری 15 20 روزا 25 روزا تقریبا من 25 سیم پس ویرو سری 3 روزا مکی 5 پشتی ارتفاع مازوت گهات سر دافه هات سر
1: چقاسی مثلا انا جفر حطا قام شلو چقاسی مازودر هون چقاسی دادگرن تیراوت کیا تیراو ناکه
2: خدا ما مست يعني كقسم يكره إنه مرض وفيانا يعني والله ما مست كره نمثلا مر نازبته زاني شو مجبر أمتين حركة نماي عالم نما درتين أمتين فالا فدقرن يعني فأنا كشباز لفرد مينو حتى حيش تبشر وداويجي أزفالا فدقرن ركابتنا يعني نعم سافرنا يقامش له
1: بري ركاب طلابون يقدر شون سر نخوش هذا شون سر تختورة أوجي كيم بوي
2: أوجي كيم بوي بغض النظر إنه طالب إيرورو قار ورا 6000 خدي فقيرة يعني أنجيل بروانت كيفن يا موصفك بالدخل أيني شاري دخلاوي يعني مليون ونيفك بعفوا دمليون بخيو كتر برا دمليون به فقيرة ويجيش يسركر دينا يعني بأنجيل بر عالم يتكفن بس والله العظيم تشتك جدي قوة تامه وعامل لا تحرضوا أي بها كام تلوك نياكي
1: ريفريا محروقات بري مازوتا مدعوم داوا جفينا وكين جيبو تشاوا جفينا وبري برن واتش واتش غاز نيخو
2: مارت جفينا ما تنبو انا اجتماع انه مشتر سرقو بس كادن اجتماع حكومتي وان بو هديت قويرون يجبون قرارات بعد لينن فوات دنك جوان نوات يعني تعلم تخبر جوان نكري يمجي مجبورا والله مكسرت شغل يعني مرنازة بدك فدي وبنفس الوقت جي عمل في عالمي فقير نرن يعني فدي عمل اموانت بناف ذا حيرادة
1: بحفدوني فاون درنج غازيا دكرن
2: غازيا ام دكرن تمام بس دو مازوت تنبو غازيا قشي تنبو اما مجبور بونا فالي ما تشو شحار طي داقر لتر ببستو ده حزارة وحفت لتر تاني فروتيني كامل نفروتيني جي وزيدي حفتها من نفروش انت
1: تيرايناك
2: يا اخي ما انا چونو هاتنا ما بانن هنه چونو هاتنا ما دوازده لتر ابوار دقوا چونو هاتنا يعني اقل سيارة چونو هاتنا ده لتر
1: و غازنی خو گیاند کی بریز نزار
2: خدی ما غازنی خو نه گیاند کی سپس غازن خو یانه ما مست یعنی شمه درید خو یانه یعنی عالم گزان نشا محروقات چی و ایشا سیرات چی و ایشا فرنات چی و ایشا طلاب چی هر کس زانه
1: شو ایروجی مبر خدا گراجا عمودی راستی ج حرکت نبون تنه ايش فیرتنی رونشی بون
2: خدتنا حرکت نما مصطفی از ساعت هشتونی بنده هشتونی بنده از گراجا قام شلومه وای حطانه کا وای هینا دنیاک سیرا نو خودی زیوالا بذار دور نگیره. آفنی دور تنه امش عمودی تنه تن ماموس.
1: روزه دی دوره اون.
2: برای ما دوره خود کردی یعنی نظامی داتن و مداد بیتم داتن حرکت ابو عالم شو داتن اینش کردی نترسیان. معلومات آن نترسیان تناسب.
1: برای وعده و کربی سوپنچ تدی برای ده بو و کربی سوپنچ. و کربی سوپنچ حرکت.
2: حرکت حبی کم حرکت حبی کم بو بس یعنی اشوه ترش پنجی یعنی دیزل چون وقت نامه ابو. انما خود دبران سهران كيم ركاب درت كتنج بو اولي ما سهران مال فيدي كيم كيم ركاب درت كتنج بو دور بقي ادوم نفس عمليه جادر اولو
1: بل بكي روجا اول وعده وكر بينجي جي ركاب نه وجوان غوا بو بينجي بل قال لك اجي داكت نماجو
2: قال لك جي داكت شو بصراحه يعني قال لك جي اغلب ياوي فقيره مك ما انا مشترك دخل واني شاري يعني كتر دم مليون هاد مليون فقيره وتشوف والله بورنازه بت قديم البروان كبل يا اخي تا والله العظيم ما بينا مزوان مشوب يعني حيرك جمو ساري مري ومالي وحيدك زبان أفربان كانا فقيرانا كان شلو بكرا زاني
1: بريز نزار داوية تخوازش كي بيشن
2: خودي داوية ام تخوازنا سعاري مازوتي بزبطة في سبيل ايه قتش كي بمر بوافة وام تعديل عالمي نكر يعني امجي تعديل عالمي نكر تعديل مجني امجي البر عالم البر ملتي خو موجود قبل بربان طلاب كمان فقير كان اف طلابنا موظفين هنا يعني قشطه راكبين من يومين فدين بولوك مالكي
1: امشي في فينا شارع سريك الجير بيديتن اسعار فقر
2: مو بريء فدين زيول فاضل والله ام فينا قاص اسعار فقر ويعني اسعار مازوت بعالمي منظمته هو كقسم نام بك كقسم حركي بك كقسم حمد الشباب مازوت قريداي حما حركي شيء يعني انا تفقر السوق هي كراجاي فديت الدرجيه دافيدن قادر كان كراجي
1: ساعات خش بريز نزار علي بربرسي إل سر خطة عمودي قام شلو أفوق ساعات شغلة ساعات خش بوتا أم جي بيفين چارة سريك جير بيديتن ومازود وغير وكبري وفقرار بيلاشتن
2: إن شاء الله بإذن أخودي إن شاء الله إن شاء الله ما مستعنا
0: راست دل دايقو حريقو تعدل وانتي افيكو مجبورن هرس باهرنو بين چوناواني قامشلو هب ما نما دولو قال ذكر ما تقو ايما مثلا حد شن مها ام جارك ادن ام بيجن عادي بس وكيدن هناك هنه مجبورن قروجا نهرن هناك جي هندرن سر تختورة ابيات شقيسيو بكلف السروان
3: او بتايبات او ايجا خون دكار اگر اي كارت كبالكي هناك بران برد بينا او شو يلكي زحمت يعني نيفي راتبو يديني هناك جي بالكي راتب بقشتي هناك شولي خوشكنان دن و ايجو تختور بجي بس اي ايجو هر سر تختور جي نيومية لي اي خون دكار او اي حري زحمته جبي بيدي كاباب خدر دخه و بتايبت دماغو زيدي خون دكار اكيد مالي دهبه

0: بله گهدارین مش خو گریدای به بلندبونا نرخه مازوت و باندورا وی به حطانی کی جان اصلی ول سر چاندنیه بن هاب مری بریا تلفون جقام شلو دکتور محمد الخلف کو او دکتور کل کلیه ا چاندنیه لزانین گهاروج اواس با تبخیر به دکتور محمد
1: صباح النور
0: صباح الخير از نظام ام تتخازن به چه زمانی با اخوین
1: عربي.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور محمد الخلف، هو دكتور محاضر من بكلية الزراعة بجامعة روج آفا. حابين بداية نستفسر عن حجم اعتماد القطاع الزراعي بمحافظة الحسكي على المازوت، وأكثر شيء يعني بيتم استخدامه بشكل أساسي وين؟ تفضل.
1: بداية أود أن أقدم الشكر لإدارة القناة والفريق الإعلامي على هذه الدعوة الكريمة، تاحت الفرصة لي لأن مشاركة ببعض الآراء حول هذا الموضوع. أتمنى أن تكون هذه المقابلة مفيدة وذات قيمة للمستمعين. شكرا مرة أخرى، وأتمنى للقناة دوام التوفيق والنجاح. بالنسبة لسؤال حضرتك حجم اعتماد القطاع الزراعي، لازم نعرف أنه بالنسبة لمحافظة الحسكة هي محافظة كبيرة بالمساحة، واعتماد الأساسي هو على القطاع الزراعي. مساحة المحافظة هي يمكن أكبر من أكثر من دولة بالعالم أو بالمنطقة، يمكن أكبر من لبنان، أكبر من الكويت، أكبر من قطر.
0: نعم.
1: بالنسبة للقطاع الزراعي عندنا نحن يعتمد على الديزل بشكل أساسي يعتمد على الديزل أو المازوت. السبب بذلك لأنه بالنسبة لعنا المضخات هي تعتمد على مضخات العمودية، يعني ما عنا بالنسبة مشاريع الري الحكومية اللي هو يكون استهلاك المازوت فيها قليل، وإنما نحن اعتماد المنطقة بالزراعة على الديزل لاستخدام بالمضخات العمودية لإخراج المياه بالآبار الجوفية، وهذا بأقل الكمية اللي يستهلكها أي مزارع هو يمكن 300 إلى 400 لتر باليوم، وهذا راح يشكل بالنسبة مع زيادة الأسعار بهذه النسبة 40% هي كارثة بكل معنى الكلمة على قطاع الزراعة في المنطقة.
0: دكتور، هذا الارتفاع شقد راح ينعكس هذا الارتفاع على تكاليف الإنتاج الزراعي عندنا بالمنطقة؟
1: أنت بالنسبة للمقدار، هو لما اتخذوا القرار ما كان عندهم أي حسابات، لأنه الآثار بالنسبة لقطاع الزراعة هي مو آنية مثل أي قطاع من قطاعات الأخرى، قطاع النقل أو شيء. بالنسبة لقطاع الزراعة الانعكاس راح، إذا كان زيادة 40% يمكن يكون انعكاسه 100%. يعني أنا برجع أقول لك موضوع الانعكاس ما يظهر مباشرة، وإنما نحتاج لتظهر نتائج هذه الكارثة هو بعد مرور موسم انقطاع مطري، رح نحن نوجد إنه الإنتاج الأسعار المنتجات الزراعية هي تغلى بشكل غير طبيعي. لأني ما مستحيل، ما في عندك لما اللي أخذ القرار ما عنده بيانات، ما عنده إحصائيات، ما عنده مقدار الاستخدام للمازوت الزراعي بالنسبة لمحافظة الحسكي. هو معزول عن الواقع، اللي اتخذ هذا القرار معزول عن الواقع بالنسبة للمحافظة. وأنا ما عندي يعني مو مستعجب، وزير زراعة بسوريا هو غير من الحسكي، مو من يعني غير من محافظة الحسكي، صعبة جدا ممكن وزير الزراعة ما زار المحافظة أصلا. لذلك أنا أقول بالنسبة للآثار، هلا يجي يقول واحد والله شهر ما صار شيء، لا، الكارثة هي بعد انقطاع الموسم المطري.
0: نعم،
1: يعني مجرد انقطاع موسم مطري واحد راح تكون عندنا الآثار تكون بشكل جلية وواضحة مقدار الكارثة اللي تحصل القطاع الزراعي.
0: نعم، يعني دكتور، ممكن أنه هذا الارتفاع، ارتفاع تكلفة المحروقات، يؤدي لتراجع المساحات المزروعة بالموسم المقبل بمحافظة الحسكي؟
1: بالتأكيد رح يؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة ووجود مساحات غير مزروعة. نحن ربما بالسنة القادمة أو اللي بعدها إذا كانت مساحة المحاضنة نجد أن مساحات شاسعة هي خارجة عن الاستثمار الزراعي، لأنه المزارع ما عنده قدرة أنه يستمر بهذا الوضع. إذا كان هو ممكن أنه يتحمل نصف موسم، بتعرفي أنت القطاع الزراعي مدة الاستثمار فيه طويلة جدا، يعني أنت إذا زرعتي بالشهر التاسع بدك سنة كاملة لأنك يجيكي قيمة المحصول، هاي إذا جت قيمة المحصول، وهذا يشكل عبء كبير جدا جدا جدا، يشكل عبء كبير على المزارع. المزارع بهذا الوضع غير قادر على تحمل هذه الزيادة حقيقة يعني.
2: تتوقع كمان ارتفاع تكلفة المازوت ينعكس على أسعار المنتجات الزراعية بالسوق كمان، وكيف رح يكون؟
0: نعم دكتور، عم تسمعنا؟
1: أما أسمعك.
0: تفضل. زميلتي عم تسأل إنه ممكن هذا الارتفاع ينعكس على أسعار المنتجات الزراعية كمان بالأسواق؟
1: بالتأكيد راح ينعكس على المنتجات الزراعية بشقيه النباتي والحيواني. هلا إذا زميلتك تقول مثلا واحد مربي أبقار هو جزء من الإنتاج الحيواني، راح ينعكس عليه، طبعا راح ينعكس عليه، لأنه لا. إيصال المنتج إلى الأسواق هو يعتمد على قطاع النقل، لذلك وهو نفسه اللي يشتغل بالقطاع الثاني هو معتمد أساس معيشته على هذا القطاع، لذلك حيرتفع بشكل 50-60-70% ما أعرف، بس أنه بالتأكيد بالإضافة اللي أكثر المتأثرين رح يكونوا في عالم تطلع من العملية الإنتاجية، لأنه ربما أعطيك مثلا مثال، واحد يزرع دلم من الخضار، أصلا إذا أجار النقل ما رح توفي معه، يعني تأخذ السيارة مثلا عليه 500,000، ربما كل المنتج اللي نزله على السوق ما يجيب 500,000، لذلك هذا الصغار المزارعين راح يفكر انه يبطل الزراعه على انه يزرع هذه الكميه ويطلع خسران فيها بصراحه يعني.
0: يعني مقابل هاي الزياده دكتور شو بتشوفوا الخيارات المتاحه قدام المزارع ليقلل من تكاليف الانتاج؟ دكتور ما بعرف إذا عم تسمعنا؟
1: والله ما أسمع، بس يقطع شوي الصوت. ما أسمعك إيه
0: هلا. هاي الزيادة يعني يلي أمام المزارع، فأنتوا بتشوفوا أو شو بتشوفوا الخيارات المتاحة ليقلل تكاليف الإنتاج؟
1: خيارات المزارع؟
0: نعم دكتور، خيارات المزارع ليقلل من تكاليف الإنتاج.
1: هلو.
0: شو هي؟ ما بعرف. على ما يبدو الدكتور ما عاد عم يسمعنا، رح نعود الاتصال من الكنترول مع الدكتور محمد الخلف، هو دكتور محاضر بكلية الزراعة بجامعة روج آفا. موضوعنا عن ارتفاع المحروقات وتأثيره على القطاع الزراعي وخاصة بمحافظة الحسكة، يعني عم نعرف انه حجم التكاليف على الانتاج الزراعي رح يكون اكبر بكتير حسب ما الدكتور كمان حكالنا، والقطاع الاساسي اللي رح يتأثر بهذا الشيء كباقي القطاعات. مرة تانية دكتور محمد معنا، ما بعرف إذا سمعت السؤال، هي الزيادة الحتمية يعني، فأنتوا شو بتشوفوا الخيارات المتاحة أمام المزارع ليقلل تكاليف الإنتاج؟
1: أنسب والله بالنسبة لهذا السؤال حصرا، يعني إذا بنحط حالنا بمكان المزارع ونفكر بشكل علمي ودقيق، المزارع هو عاجز بحقيقة عن مواجهة هذه المشكلة حقيقة، يعني إذا بدنا نقول له خيارات، كل الخيارات صعبة تحتاج إلى أموال وهو عاجز عن تنفيذها. أنا بالنسبة إلي كمختص في الزراعة أقول للمزارع نصيحة أنه يدعي لربه أنه تهطل الأمطار، ويدعي مثلاً على وزير الزراعة، على وزير الطاقة أنه يجي واحد أفضل منه حقيقة، يعني ما عنده خيارات أخرى، يعني أنه هو في موقف صعب جداً، ننظر عليه بالشكل العلمي انه ماذا تفعل لي، يعني الوضع خارج انه انا بالنسبه لي كمختص هو خارج عن اطار التفكير حقيقه يعني. حقيقه يعني ما في
2: سؤال. دكتور بالسنوات الماضيه كثير من المزارعين بلشوا بتركيب منظومات الطاقه الشمسيه، وفي من يعني هلا كمان عم يفكر يركب طاقه شمسيه خاصه بعد هذا القرار، بتعتبر انه هاي المنظومات بديل جيد للمزارع؟ دكتور عم تسمعنا؟
1: اي بالنسبه للطاقه الشمس تسمعيني يا انسه؟
2: تفضل.
1: الو.
2: اي تفضل دكتور عم نسمعك.
1: بالنسبه للطاقه الشمسيه اللي في ناس تفكر انه الطاقه الشمسيه هو حل. حقيقه هو هذا حل بالنسبه للمزارعين ذات القدره الماديه العاليه، اما اذا كان مزارع المساحة الأرض المستثمرة عنده صغيرة هو غير اقتصادي، لأنه أنت بتعرفي تكلفة الطاقة الشمسية هو يمكن $50,000 مثلا. $50,000 تستخدمها في مساحة صغيرة يمكن بعد 50 سنة ما ترجع $50,000 مثلا. ناهيك عن أنه بالنسبة للطاقة الشمسية حتى المزارعين ذات المساحات الكبيرة هي لا تؤدي الغرض، لأنه الطاقة الشمسية تشتغل بالنسبة أوقات محددة، مثلا بالصيف بالصيف يمكن من الساعة 10 إلى الساعة 5 العصر، أما بالنسبة للشتاء الأقل من هذه المدة، وبالتالي كمية المياه المستخرجة من المياه الجوفية لا تغطي كامل المساحة، لذلك مجبر المزارع أنه يستخدم الديزل. واللي نحن بقول أنه الطاقة الشمسية هي الحل، هي مو حل للطاقة الشمسية. المزارع في أوقات الذروة في شهر أيار يضطر إلى أنه يسقي في الليل والنهار مشان يغطي كامل المساحة. حالياً الطاقة الشمسية ما تعطي هذه الميزة يعني. لذلك إذا كان المزارع مساحته صغيرة هو غير اقتصادي، وبنفس الوقت إذا كان المزارع مساحته كبيرة لا تغطي المساحة وغير اقتصادي. بالنسبة للطاقة الشمسية تناسب المزارع اللي عنده إمكانية مادية والحيازة تبعه من 150 إلى 200 دلم أو 20 هكتار فقط لا غير. ونحن في كثير من المزارعين عندهم أكثر من هالكمية أو أقل من هالكمية، لذلك الطاقة الشمسية هي حل لفئة قليلة من المزارعين.
0: دكتور بالنهاية برأيك شو هي الإجراءات اللي ممكن الجهات المعنية تتخذها لحماية الإنتاج الزراعي من ارتفاع تكاليف هاي المحروقات؟ ما بعرف إذا عم تسمعنا دكتور. أخيرا يعني برأيك شو هي الإجراءات اللي ممكن الجهات المعنية تتخذها لحماية الإنتاج الزراعي من ارتفاع هي التكاليف؟
1: ألو.
0: على ما يبدو الدكتور مرة تانية كمان ما عم يسمعنا. دكتور صوتك واضح وقال لي حواليك كمان عم يسمعون. تفضل.

0: قادمة. غير هذا الإجراء هو إجراء شكلي، ناهيك عن أنه في عندنا حلول جذرية تجعل المنطقة هي أفضل في المستقبل، هو أنه نسوي المشاريع الري اللي استراتيجية، مثلا جر مياه نهر دجلة هو يغير وجه المنطقة بصراحة، وهذا لازم الحكومة أو المحافظة تشتغل عليه، لأنه هو هذا الحل الجذري اللي ممكن أنه يرفع مستوى الزراعة في المنطقة.
1: حتى بمناطق الشريط الحدودي كمان وبأقرب وقت دكتور؟
0: بأقرب وقت دكتور، يعني هذا الحل هو يعني إذا نحن بدنا نحافظ على محافظة مزدحرة لازم أن نفكر بشكل استراتيجي، لأنه هذا القرار هو كارثي بكل معنى الكلمة، هذا القرار كارثي بكل معنى الكلمة، يعني رح يجبر المزارع شاء أم أبى أنه يسكر الزراعة ويتجه إلى شغلات أخرى لأنه ما رح توفي معه حقيقة. لذلك نحن لازم نفكر القائمين على المحافظة بشكل استراتيجي ويفكروا الأفكار اللي مستدامة، يعني مشروع جر مياه دجلة هو حل لبعد 50 سنة مثلا، طبعا مع تطبيق الري الحديث، يعني ما معقول أنا أجيب له مياه نهر دجلة وخليه يستقبل الري، يعني ري الجري أو السطح، يعني بنية يعني بشكل متكامل لازم يفكر بشكل متكامل وليس على حلول إسعافية ليس لها أثر في اليوم القادم حقيقة. يعني
2: شكرا كثير لك ولانضمامك معنا عبر الهاتف من القامشلي الدكتور محمد الخلف، دكتور محاضر بكلية الزراعة بجامعة روجافا، يعطيك ألف عافية.
0: والله الاتصال كثير سيء لأول مرة على حظي.
2: ولا يهمك دكتور، يعطيك ألف عافية. شكرا،
1: حصلنا على معلومات جيدة دكتور، شكرا كثير لك. قهدارين أرتابيا ويمجهان داويا خلقا خساعتا وتبدأ خش ساعتا هفالي مجي خش نميل سفوك محمد صالح لسر كونترولي زور سباس سيدان أجيد لدى يوسف بورا بوم بخاطريوا.

كومي فوني محاضر بي اما بيري ملت خوزت تعديلات ما تيك عملية التعميمية بي قراري اللي هنا يعني فهمت خوزن اوراي ملتي خوب بقران وهنا كومي فوني محابونا كل مرة سات تليفوني بن الو الو بوم انترنت دان نزون الو قد بي بلي ام تخوزن خلقي ما راي

0: گهداری ما در درباره فیلتر آوید گلک که پرسنه براستی من نزانن چوا برسوا وانا بدن چوا گمرو کار به فیلتر خوی آوی ایمال پاقشک حر چقاسی او سیانش قطعی و نارده وی مجی براستی بری خدا جوان گارس او بخوا برز جوان خودی کمپانیه که تایبت آفیلتر آوی او جی مجوار تومارکر کم به دور لوی هف پیوینا تومارکری گهدار بکن. گهداری ارتا نها بمری بریز جوان نگارس خودی کمپانیه که تایبت آ ترکیب آ فلات ری آوی موس جوان دمات باش به؟
1: دم باش در جابا
0: گلیکی سپاس دست بکی دست خوازم ناز بکم او کاری وظیفه اساسی آ او فلات ری آوی گو هر کس دمال خودت بن مجلات داتین به تایبت جبو چی وظیفه چیه؟
1: موس لاتی وقت هون دی نوزانین آب عمودی کسی گل کی پرویم دیدی سوی مقبول آقا گل کی باشی تی بخوانن لیکن سوی فریاب گل کی پرویه آبا یا کلسی و آبی درجه یکیش ناب آبی درکنن آبی پخش دیگی
0: حری زیده او انواع شوائبی گوش ناب آبی دردخه چنه؟ چوا پخش دیگه؟
1: برستی حری گل کی او آقا آبی ناب آبی درکنه آب آبی ارتی و کلس آبی پخش کرنا بی مرحل اول و دو مرحل اول گل که حریه دیگه آد دو کلسی بهنه دیگه
0: او بخود چند مرحل را در بازده به؟
1: ای پخش کرنه ای اساسی سه مرحله اول مرحله اول و دو سلایی اول حریه دیگر حریه دیگر و گمارا حجمی وی زیتی 5 میکرون آیی اجبا شما اول قطری وی 5 میکرون قطری سقوبی تندری وی دی ای آبی در بازده که زیدی 5 آبی دیگره که صد آبی که زنگار آبی به مبود که حريبين قوم بشبه مرحلات واقل سيئين سيد قروب هنا دقره بهنا كابي بهنا كلور يبي يا بهنا نحوش عبيبي رنج عبيد عدليني رنج عبيد فاقش دكي مرحلات سياتة تمج مرحلات دواري نحوش مرحلات كربونية عبيد فاقش دكي وجي تمام بيسر مرحلات دوار
0: نها او تشتي تايبتي گوز تخوازم ناس بكم قلق فلاتر هنه وشخوا همكارم بيجن سعره وانا جيج هفدو اختلاف دبه قلو اوايا باندوري لأو پاقش کرنا آوه ومراحل اينا دبه یا جي كشتك وك هفدونه
1: نا بدن باندورا اوتنين دي گوهرتنا شما دبه بشكي زوبه جي مراحل ارزان فلاتر ارزان با بس او پاقش کرنه مراحل گش پاقش دکن هشتين پنج دولاران بيجن حتى صدو چلی گش پاقش دکن و تکاری به نفس اجودا پخش کردن آبیدن، بس خزانه وی اختلاف دیده، ترانس وی اختلاف دیده، مداخا وی اختلاف دیده، برقا نحاس دی مثلا قلب نحاس کامل نحاس و خلیط نحاس دوتا خلیط و المینیوم دن. یعنی پخش کردن آبی ابدا اختلاف دوتا وی و ای ارزان و ای بهاد ابدا تنی.
0: نه او مالا گوش خور وی فیلتری بینه و بکار دینه و چند مه بکار دینه و چلو زانبه گو افلتر ایاب آوه کی گله کی باش آوی پخش دکه
1: علامات الابي طعم ابي قلت لك خيادك بطعم بخيادك بالنارينا خطاب نارينا تعبا خيادك ما انا خزاني مني ابي شغلك عام كلسك بهندري ويدا يا تبني خزاننا رح اريد كبي مرحله قداتين مرحله اول شفافه شنو كي زلاله تديت نعرف شعبات مني قطنا حريين او حريات قري طعم ابي قلت لك خيادك بزروج اول دخياتك
0: او قهرتنا قد تعمى آفيد تشيد بدليل قو آف بباشبون هاتي باقش كرن يعني
1: راس صد صديده يه اوايا قابا قد تعمى آفيد باقش ده هنا كان سكر معاير دوان دهنا مفتر معاير دوان دهنا معيار دكين دورتا صدي دورتا شستي ونوتيد يعني بيجن وك آفي باقين وك آفي آفي معلب يعني بس النافن هنا شركات هنا بقلكي باشن وابا قلكي باشن وقلت تسترا كرن شفته ابا وان دورتا شيستين وتيدي ام دور فيت شاني عيارتك وفلاترن هنا ثابت البيس كريم معيرانه او انا فلتر تجربي ابي باقيش دكي نشمره تديس عمودي دورتا نسبة ملاحي مزاب طريق أبيدة لباجاري عمودة دورتا تسلو تشلي وسسلو دهادي براسي مزيدي ولو نديتي ومكيني ولو نديتي فلاترن هنا بسكري معايا رابي أبي قلت كي باقش دكي مربونك الدهابي يعني تديس تساوي دورتا شيستين نوتي دي أما أبا أخوة فلاترة إيم عيار دكي ولو عيار دكي فلاترن هنا بسكري معايا راني أبي قلت كي باقش دكي يعني ده جارات قاربي أبي باقش دكي دسلو شيستين دكي مثلا بيستو ششو كنتر أبايا بشكي تعبون الدهابي
0: بريز جوان هجر أو قطعنا ده فلتر دهبن بخو حر چن مهان دوه گو بین گو هرتن و او قطعه چه بین؟
1: مومستر بري حسب مرحلة أولا دفعنا في دوري وكنا كند تينجو هرتن مرحلة أول سيمو تقريبا تينجو هرتن والجينا كينتر بورس جور بيرا أبيش استخدام دكنا الجندي عمودي جانا مداتين فلتر نهنا دمحك ديد في بينجو هرتن مرحلة وهنا أول جيش بحري بشكل كي عام دا عمودي مرحلة أول سيمو عام دكهرن مرحلة دو سياد بشش مهاتي جوهرتنا وجود في بينجو هرتن
0: دفعوا بالكامل
1: دوري حرس مرحلة بشين مرحلة أول سيمو تينجو هرتن أنا بالكامل مرحلة ثانية سمع دندر باس بيجا مرحلة وين وحرد مرحلة دواسيا جبوت عديل منبرين مرحلة شراج نكن ولدينا مش نكن وفلتر بجودة خوب مينا
0: أعطالي قو حدي زيداد فلتر بأوايكي قشتي تشيد بنتشنا جبلي قو حل كان معا بيقو هرتن
1: براستي أعطالي وين بر كهرباء أعطالي وين جانا ليدخين اوج درانسن هنا وقت ما انا اسعاري فلترا يك شيء ترانسن ترانسن ملف خاص هي الكتروني هي الكتروني بشكل زوتر لدخين جبر قبا كهرباء زيادة بين الجيد لدخين وديناميوي ديناميوي جي بلكي خمسة ريكي لدخين جبر مرحلة اول زول دوناك هارن دبي موا فلتر شغل وتعداوي تنية مرحلة دينامو حريد شينية تشيد خرادر
0: موستن ها حري زيدا شقو او حنفيا فلتر زراب تل سرمجلا او اواينا باوايك جلكي زراب دادك هفه جلفيدري برجاران گر فتراك دسر او تركيبا فلتر هاتب قداندن اواينا جلكي كيم دب او كيم بونا اوي او حنفيتي او اجبر تشي چما كيم دب او اوايا
1: موست او كيم بونا اوي هريويش خزلان او جي بشي بصالة تقريبا خزانة ويج بواويه خزانة هي بتلك قياسات وان 14 لترات و 11 لترات هي او جيتي بيكون هوا ويكين بويه يا هوا تندري ويدي هوا ويكين بويه يا وك شامبيلة كي تندري ويدي تقياي عبي نما درتخينه دبي دخل مباشر جدينامو بصفينه جمع حلا ولو ددوات مرحلة اكشار درتخينه جبر بيكي ارض زراف حافيرتي
0: بريز جوان او شمعيها قر او مراحلها بن قونين قهرتن مالك ايدانيه نظاني قد في بي قهرتن او تعداوينا لسر صحتا وانات بي لسر آفي دبي
1: راس تعداوي قيكي دبي والله ويا دبي مركزك جي بكتيريا يعني قبل المستغلية هاني دبي فلتر داتين جبو فاقش مبوني بس نما دبي وكرك جي بكتيريا بكتيريا ارشي دكم وخاصة قلك جي استعمالوان قلكي كيمة آفتي دمينة قلكي تعداوي هاي
0: او باندورا صلاحيتها ويناجي هي صلاحيتها استخدامها ايناجي هي
1: نا كنا هي بس شو يدفق انا مالبات هني مثلا دستورن اوروبا سيمها حطابت قرن مالبات هني استهدر واني غابي كيمن يا دكتناك وانا مثلا دهد وزر وشاب مين او دفق خزان وبالا بكون جنبر خزان بيدا بقن مثلا مالبات يتشتهاني تخو يعني كريم بنو كزاروك مثلا فرب ان هدر او فرب استهلاك او ابي فرب انا فرب خزان دوره خلي زي فلتر شكل كعام الوقت واحد يجين سر جدا خد مين سر باش بنا ابا خد مين
0: نهاد بتشك دوري او صيانه اگر فلتر بي باقش كرن وبيكو هرتن اگر جنا مالي بخو بخواز فلتر خو باقش كو بشو وي افايا گرك چوابه باقش كرنا فلتر وي چوابه چيكرن
1: براستي باقش كرنا فلتر بشكي دوي ورشه براستي جبر شاشتي چد من تيدا حطا قهرتنا مرحلة جانا جينك دي قهرن مثلا جيد دي قهرنا هوا تكبيه قوشك فلتر ما تشغنا دوي تبه هوا هاني بالا قبيك بشكي زحمتي تيدهيج
0: او شاشتي حري زيدا جبر آلية مالي دا تيكرن گرداي او استخدام فلتر آوه چن حري زيدا هون شاشتي آدبين جالي خلقه ده
1: بالضبط ولا كرنا خزان بشكل كي لتالي يعني خزان هر وقت قلت لنا كان شش لترين سي قالون فاصلة دون هنا كان شار قالون هنا كان بينش قالون أبانا قبا قبالة كان تالي دينامو شغل تعدل دينامو تي بيتر بس قبا خزان ام بيجنج خزان تا ده لترين تحش لترا استخدام بكدو دل لتراتيت بهلي ويتين ببان حش لترا زوجي بيدا قرطم طرة وتعدش لي ناي شغلك
0: سيري ناشغل شغلك دام ناشغل قالك سباس جبوتا بريز جوان غارس
1: سرطة ما مستا قلت خير
0: قالك سباس جبوتا قهداري ما بمربو بريز جوان غارس خودية كامبانية كتايبت تركيب آفلات رياوي قالك سباس تشتگو حری گرین که براستی بالید کشینه برز جوان نگار زانی سر زمان جبو کسیم به تایبت گونزان بن او استهلاک وانای زیده جا آورتنه به او فلتر واناد به مرکز بکتیریا جا پیوی ما گهداری ما گو گهردن ده فلتر خود حر و حر هون چیکن به دست هنک مختص جبوی تندرستیا و پیوی ما گو تزرر نگه تندرستیا و

0: گهداری ما دما داوید پشتی بابونا نرخ مازوت و نپیدا بونا وینا براستی اقبال که مزن خلکی بری خود دا طاقا و بطاریه لیسیوم بطایوت اسکارم بیجم جبو ویم جار هنکه گو با آوائی که زلالترم ناس بکن برز عبدالحمید سعدون خودی مرکز جهاز بطاریه طاقا بطایوت بریا تلفونی لگلمنا برز عبدالحمید سعدون دما تباش با و سپاسیاتت کم گوت دما خودا ما
1: سرچه هوا سهل دم اوجی باش بیم سباسی هاوت کن و ترکیز اکداویم جاره هانیش بوم بلجی بیتر ناس بگه احلو سهل کرن کن
0: ساغ به گلکی سپاسش بوته جی تب خیره بویم ایوانی من دست بیکه دست خوازم ناس بکم او قبالا لسر بطاریه لیسیوم به تایبت نها پشتی ویروشا نم پیدابونا مازوت چاوا بویا او قبال
1: قبالا گلکی نزن سر بطاریه لیسیوم بشکل عام و بفات شمسی کنوی بشکل خاصی چی بویه ملت چلو و بدیله جه کهربی جه بدیله جه مثلا امپیرا و بهابونا مازوده و اف چکت ملت کتیه اف تنگایه هانی بدیله که یکی باشه یعنی ملت استعمال هاوی که استخدامات هاوی چیتنش بطاریه دین بیتر قوت هاوی خورتر یعنی وقتی بدیلش همه چیرش حتی کاره دو ساعت یا مزین بگید مثلا بطاریه مزین چپارده اینه دو ساعت کهربا یعنی زن میشی دیگره یکی پر بویسه یعنی اقبال خورد
0: او جدهیات نورا بطاریه عادی ده و ای لیسیوم ده قیه هی جدهی یعنی جدهی اینا چی بتایبت؟
1: جدهی پر مثلا وک بطاریه افی عادی انا یش بو طاقه بطاریه انبوبی افچی بونه بس جبو طاقه شمسیه جبو الواحه کهربا ضوئی امجرز بیشن دا گرتناوی تفریغاوی و لیسیوم جی اف مارکی لایف امجرز بیشن او اف ای اوانا چی بونه جبو او جی جبو خصیصا جبو طاقه ریه فرقه نابین اوان انو مثلا او عمري افتراضي حتى 6 صالة تقريبا حسب دورة شحنين أما ليسيوم عمري ويدر يشتري دم ويدر يشتري شحي صالة حتى بعض صالة قجودة باش بي واستخدامه ويجي خوشيك انو قازاني باستخدام بك تعديل لينك دورات الشحن مثلا تبيني سبب باقي انبوبي قيسي دورة شحنتين حتى 1000 دورة أما سر ليسيوم مثلا 3000 دورة حتى زيدي 6000 دورة شحن أغيا عمري ويزيدتك مثلا بطارية انبوبي شحناوي وقت دخوي اطاق يتي دا قرتك اما ليسيوم شحناي خورتر زوتر يعني مثلا ليسيوم دويشي بين شحن سريع وتفريغ بطيء بطارية انبوبي مثلا متابعه جير لازم صيانه جير لازم هرج دمك ودمك يطلع فايب نرد افاي زيد بك سيركي وان كربون دغري ناقليه كهربي كيم دي بشحناي كيم دي اما ليسيوم نه لازم صيانه زيد جير دي سوار كي عبارة أدائي مضبوط بالصيانة أبدا نسركي كربون دقري نعرف جير لازمه بطارية انبوبي جي بدمير أدائي كيم دبه إنه مثلا وقت تنه سوار كه مها أول قل كي باشي جي بيوي كيم تردبه أما ليسيوم وقخوت مين أدائي انبوبي أرزانتر طبعا براسي وميسيوم بوهاتر انبوبي بي ام اس تيتنه برمجاوي يدوية أما ليسيوم بي ام اس اوی پیریه وقتی عقل مدبر شیره پیریه او برمجا خود گور والابونه بطاریه و زیدابونه شحنه او خرعیار دکیه لیسیوم چیتر بگل لکیش یه انبوبی و استخدام می مالی ایک یومی مثلا باریش بر حمل خوابی خی روشی عور حمل خوابی سر استخدام اوی چیترش یه انبوبی
0: حری زیده حجام و بطاریه لیسیوم چاواتین؟
1: احجامي وان هنه دي كيلو ونيف امشهد بي دي كيلو وات ونيف هنه 5 كيلو هنه 7 ونيف هنه 16 هنه 32 احجامي وان حسب طاقتها قدت خوازه استعمال بكي كيلو وات حسب ويته يعني
0: جبو مالكي قو او تاني بيوسي خوبي بقدين برادة بغسالة بغرم كارم بيجنن دينا مويان جيبيرا مالي با اينارة با تلفزيون با لفي داري حياة قاسي مكارم بيجن زيدة ترم بالا خوب كشين سر چلو هاويني وي بطاريا چند كيلو تيرا مالكي بكا
1: انا دوي حالي دي مثلا تي بنار وكان بطارية 5 كيلو بشتر 3 امبيرا سر 5 ساعة بيخ بطارية 7 كيلو نيف بشتر 5 امبيرا سر 5 ساعة بيخ أهولا من حسابتك إيش خلكيري بطارية 16 كيلو مثلا وهي تقريبا دفع امبيرا 40 ساعه دافيخه يعني حساب ام زمانار ولو حساب كان طبعا انه تشلو يا تبخازه البطاريه خش مقاتبه حمل زيد صار بطاريه شاشتي في يا حمل وقتها مش زبوني خرد بيجن مش خرجير بيجن حملت سر الواحه قال كي شور بركزي سر مثلا غسالات تهبه سبها سر لوحة وقتي روك هبة مثلا بس بالمقابل أم حساب دكينجي دزفستاني دخاصن روجن عور بسلمتين أو روجانات في بطاريجي قريب تيلا تيرا في مالبك إنه حملي وان جوان بيخ
0: برز أو حري زيدا خلق براستي حرمال جي جوي تقاندنا بطاريان دترسن أف ما ترسيا ولود لدورا بطارية ليسيوم جي هي
1: الدورا هي أكيد بيات شكي لابد من وقت بيشن بس نوكي ينبوبين أنا ينبوبي تقاندنا وان احتمالية ويقل لكي برن آليسيوم جي منشأ بلد المنشأ مثلا جي مصنعي خربطات يتنبي دانينا تجيوي ناجيكي قرن مثلا تهوية بس هبجيرة فآ تقاندنا بشكي دور دي كافي يعني احتمالية وي
0: تا زيدا بالكشان دول سر جهي ويناجي براستي اف برسايد كيف بالا هر كسي ده جبو جهي وينا هر دم دما قو مرو بطارية تيني مرو دخوازل جهي كي نبر بچعف ب الجهي كي ولو مطبوب مكارم بيجن لي او جهي وينا هگر زيدا حرادة تايناها بگرم بوخم تيدها ب ولو تبيدك باش تيتنه ب لفيدر ما ترسيانا زيدا دب
1: لقد احتمالية بطاقة جيكي فرد بي دوية جيكي تهوية بي مثلا نبن دوتي اب جيكي قرو مباشر ليخ غلط او جي شاشتي ويا دوية جيكي حكي يا سيكسر بي يا مثلا هوا تهوية الدورة ايها بي نا نا بالضرورة انه مثلا تلو اودا خوي مالي دين يا اودا مثلا جيكي برچعب بي نا بس بالمقابل جي راستي روكي جيكي قرتي بي شاشتي ويا
0: او والابون و شحناندنا زيداج بو بطاريه او ياب تايبت چتكجي
1: انا بطاريه ليثيوم بي ام اس تي بي ام اس او شحن مثلا انت برمج عندي سر 100% صد صدي وبسكنه تشحن برمج عندي فالا بي حطها صفر او شي بسكنه بس حري وقت باش ليثيوم انه شحنه وي حطها بازده صدي وبسكن الجهاز بس بشغله انفر تاريخ واخو بسكنينه وداقرتنا ويجي حطا نوتو بينج الصدي بس يجبو دورا كامل الشحنه نبي دورا كامل وقت بيبي دورا كامل افتج عمري بي دورا خوار
0: تا دو جهرت ولو زيدا تقال عمري وانا 8 وانا جيديك اگر بطاريا ما كافن بخودي عمري كي باش بي مروهين چوه زانقوهين او بطاريا يا باش وجبو مالي تيب كارانين
1: ولو تيخو يعني كريم مثلا سر شحنة وهمي هي مثلا نوت الصديد دايتا وتا بطارية خوات عاني انو تسي امبيرا مثلا ايفاري خوار ميخي تدي رأسا فالا وفتي ناس بك انو خلايا تي ليسيوم يكي جوان تعبي هو يا دوي مثلا دوي شا غيدي تشور الخلايا بغيرين صيانا وي هي ام خلايا جيرد غيرين ام بي ام اسا ويد غيرين
0: حري زيدا و ترس براسي وقب بما قلت بخلق رتشيد بطفايا قلك خلق السر داتينن او يا باندورا اينا چي باش او ما ترسي هان كي كيم دكي
1: خده او دانينا طفايا قلك باش اجراءات اختيرازية يعني خده نكي يك نل مالي بي رازاي بي هات وفجري هات وآقر مثلا او شلو من انا بطاري يا جهاز انفرتر وطاقة شمسية بشكل عام سر كهرباء دي سي تشغل كهرباء دي سي وقتها قد جيه وآقر فيتخن نا كونتاكي تاني تشتك آقر فيتخن فأو طفايا حريق رأسا وقتها قد عمريني بالا تنالي بي تنالمالي بي اجراءات احترازية وقلقي باشي يعني داني ناوي
0: دما گمرو بری خود ده هر جی چقاسی به مرو پس نینا بده لی پرسا گو حری زید د بالا هر کسی ده ی او جیل سر نرخی وی سعرا وی نرخی وانا ج چقاسی حیات چقاسی هيا
1: سعرا وان ج حری بچوک مثلا تقریبا 350 دلاریه او در دکف حتا 3000 دلار و 3500 دلار جی سعرا بطاری
0: برز هگر شیرتا تانی داویج بو کسین گو بتایبت لما گو هدار دکن لوا بطاری خوب آوائی کی باش لیم قاتبن گو عمری وانا جی باش با و دریج با و شیرتا تجوان رد چبه
1: أولاك ما قول حالي مهم إنه تفريغ هاوي براقة حطا 15 صديب يا 11 صديب 10% بي ودا قرتنا ويجي براقة 100% بي 90% نوتو صديب نوتو 5 بي نوتو 8 بي جبه دورا كامل نقد وآد دواجي مثلا أحمالة إنه سخانات حمدي قران سر بطاري مثلا تبطاري جمالة خورة تدانية بينجن كيرات كاري دما ایواری حتا صبح اشغال بخه بده ایت بینج امپیری نظامی سر بخه بک چار امپیر تویتر عمری بطاریه خود ریش دیگه تویتر عمری انورتری خود ریش دیگه تمنظومه خو بشکل عام تویتر حفاظ سر بخه مثلا تهویه ام خوازن وقت ولاتی مجلس سر بسه کنه تهویه دلکی مهمه مثلا اطباعیه حریق وقت اگو او جی دلکی باش که بیدانی سر اجراء اقلیم احترازیه ويعني كبلي خبيرتي بطاري أغلى أنبوبي حكي ما تعب دي مثلا كبل إنه جدا كبل دي بيتربي لإنفرتر نشوتي يعني مش بوقت داك خوش بيديته بس أما ليسيوم كبلي بيرتي أف إجراءات احترازي جبتي المنظمة مقاتبة مثلا حمل الحمل يخو حكي مقاتبة وقاد دواج جي ويتغياوي هبي
0: گله کی سپاسش بوده و شیرت ته و آگاهی ته و دمات گله کی سپاسش بوده
1: سپاس باش و سرچاوا و سپاس بوشی و سرچاوین
0: ساغ به گله کی سپاس گهداری ما بمرب و بریز عبدالحمید سعدون خودی مرکز بطاری طاقه جهه سیانی گله کی سپاسش بوده

لابراني شوقاني كلا خنوشي شال شان خيريني سرا وقرتي جميني بنا باي خيمور في ذي خبر المراتين لو يو يو يو بدرسيني كاكي قياس سرديني اذكر ذن كلام شاذكر ذان بيشا جوتي جاذر من سنقوليني بري ودانا قري هورقو فينا وحزار بين سود ميريد ما فينا لو يو يو يو فلكاني مالك رالا ما كلك ديني اسلامي اول قريني خوج علياني خوج اجمورتيني رونسين من قراد رنجيني تيل سر تيل جشيالي رزارة دشينا لو يو يو يو دبيران كلي دال داري حجان جامعات مدرسة بخيني تنزاني لبسي كاكي قياساني قانونا مابو قانونا نقالو دوالي واشنبيني هلا رابيني امي بدستيني حفدو بني خبرنا دباجارة ديار بكر لسالت الوان شيخ شمسة ديني بلقي جبا خذي دار رجاسي بعافية وان ما في عذرينه فازيل ابو قاسم انا شامع الريو ذربان من علي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي هلا بالا خبر حياة دنيا خوش شباب كدر وكسر ومرقى محمياني لو يو يا بي هو يوم يا خي

0: گهداری ما دما داویده براستی گلک زحمتی در کتن و هاتن پیشیا خلکیم کارم پیشن یک جوان زحمتی آجی او بلندبونا نرخه سو تمنیه یا غراده یه و براستی هر تجیز کارم پیشن بر به بهابونه و نرخه بهاوه چویه جال رخ وینا جی ظاهره که نه بلابویه او دولارین مزوره نها برز عادل معمو خودیه دکان استرافا جباجار عموده ده دربار دولارین مزور ده بریا تلیفون لگلمنه برز عادل
1: دما تباش به. بسلا بسلا حمود بزاری وارش.
0: قال لك سباس جبوته ودما تجي. دسبي كده تخازم ناز بكم أفزه يا بلاف بونا دولار مزور. جي كنجي ده هيش كنجي دولب زيد أبون بلا بوي.
1: براسيل د أزمات بيتر تشتي ولو نا شرعي بلا ننهي بلا تري. يعني بيتر أبوي دمه بيتر سيمه بيتر بريجي يعني وقت ظاهرة بريجي زده والحمو ولا تاجي هاي ومروقنا خافين والحمد ري هاي بس دي الجمع وقت مثلا ضوابط ان بيتر عنا بالعافرين بيتر بوية
0: او في آحري زيدة اج مكارن بيجن 10 دولار ب 20 دولار ب يعني جي بينجي وصد ب كي جانا حري زيدة مزورتي دنا فخل كيد بلاف دبا
1: بيتر بيتر اوايا او في ا بي جي هبراسي في ا بي سوده و في جابي بتوب تشينات بيتر و براسي انا سوقي د جا حري بلند ا دو اي بي جي اي في ا بي جي بيتر في ا بي جي هاتي بلا كرم
0: شما بتايبت بي ان جي
1: اي خياي اي بيتر بوارد الخبر طبعا حتى في آسادي بيتر خياي زانبو جيردوية تقنيات بيتر جيردوية بيتر زانبو جيردوية خياي بوار درنا كبه بينجي جوان رسحبتر حسانتر لتاربن چيك
0: هون چاوان آز دكن گو او دولار مزوره
1: براسي وقت الجمع اما اجيزه هن جهاز هن و اضافة وقت بيجي خبره مرجي دهل مره ناز بدن و او دولار مزوره يعنا
0: آپوش بلی جیهاز و دماغو بری مرو بی بری خوبو وک لمالی دماغو اف پرانی اف پریم زور بمردر باس بین از المال خود چوانا اس بکم
1: خودیوی زحمتیوی هبنو مشتربو بیتره او خبری نا زحمتیوی یعنی اجبر شنک پرچن جی گل کی دقتا وان هی زحمتیوی تی كشف كر وقت دينا اسكرن بيدري وزحمتيها بسر خلقي سر ولا تياق تعرف الشرد درخ مزوري يا نبيت
0: او دولار النهنة وين سخا كفن جهنة كي جان حري زيدا زحمته قمرو ناس بك
1: ودي حرد وقت زحمتي بيهن حرد زحمتي بيهن جبر ايه بكتي بدي كاري راد بيتر وقت عطي چيدك چابدك طبعدك بيتر تقنيتها واجي هي دقتها واجي هي وقتها دردتن وبلادكن يعني زحمتي بهن قصر كسي هلكي وراتي نا اختصاصي بنا كاريب زحمتيات بينا وجبرلو قلت ان خاطان دن دبيه واريد
0: اف دولار مزور حريزي داش كودريتين مصدره واناش كودريه محلين نمحلين
1: خدي ابايا فرصك هذي زحمه يعني تستزان بشكو بلد يعني جينا مشروعا بالطبع جينا شرعيه طبعا قانونيه بين بلد ضيافه

0: گهداری مد دما داوید پشتی بابونا نرخ مازوت و نپیدا بونا وینا براستی قبال که مزن خلکی بری خود دا طاقا و بطاریه لیسیوم بطایوت اسکارم بیجم جبو ویم جار هنکه گو با آوائی که زلالترم ناس بکن برز عبدالحمید سعدون خودی مرکز جهاز بطاریه طاقا بطایوت بریا تلفونی لگلمنا برز عبدالحمید سعدون دما تباش با و سپاسیاتت کم گوت دما خودامه
1: سر چه آقا سهل دم آوجی باش بیم سباسی آوت کن و ترکیزک داویم جاره هانیش بوم بلجی بیتر ناس بگه احلو سهل کرن کن
0: ساغ به گلی کی سپاسش بوتا جیت بخیر بویا میوانی من دست بی که دست خوازم ناس بکم او قبالا لسر بطاریه لیسیوم بطایبت نها پشتی ویروشا نم پیدابونا مازوت چاوا بویا و قبال
1: قبالا گلی نزن سر بطاریه لیسیوم بشکل عام و بفات شمسی که هوی بشکل خاصی چی بویا ملت چلو ها بدیل جه کهربی جه بدیل جه مثلا امپیرا و بهابونا مازوتی و اف چکت ملت کتیه اف تنگایه هانی بدیل که یکی باشه یعنی ملت استعمال هاوی که استخدامات هاوی چیتنش بطاریه دین بیتر قوت هاوی خورتر یعنی وقتی بدیلش همه چیدیر حتی کاره دو ساعت یا مزین بگید مثلا بطاریه مزین چپارده اینه دو ساعت کهربا یعنی زن میشی دیگری خیلی پر بویی سبس یعنی اقبال خورده
0: او جداهیات نورا بطاریه عادی ده و ای لیسیوم ده قیه هی جداهی یعنی جداهیه اینا چی بتایبت؟
1: جداهیه پر مثلا وک بطاریه فی عادی انا یا جبو طاقه بطاریه انبوبی افچه بونه بس جبو طاقه شمسیه جبو الواحا کهربا ضوئی امجرز بیشن دا گرتناوی تفریغاوی و لیسیوم جی اف مارکی لایف امجرز بیشن او اف ای اوانا چه بونش بو او جیش بو خصیصا جبو طاقه رایی فرقا نابین اوان انو مثلا او عمري افتراضي حتى 3 سالة تقريبا حسب دورة شحنين أما ليسيوم عمري ويدري اشتري دم ويدري اشتري شحي سالة حتى بعض سالة بجودة باش بي واستخدامه ويجي خوشيك يك انو كازاني باستخدام بك تعديل لينك دورات الشحن مثلا تبين سبب طريق انبوبي خيسي دورة شحنتي حتى 1000 دورة أما سر ليسيوم مثلا 3000 دورة حتى زيدي 6000 دورة شحن ويا عمري ويزيدتك مثلا بطارية انبوبي شحناوي وقت دخوي أطاق يتي داقرتك أما ليسيوم شحناوي خورتر زوتر يعني مثلا ليسيوم دبيشي أنبين شحن سريع تخريق بطيء بطارية أنبوبي مثلا متابعة جير لازم صيانة جير لازم هرش دمك ودمك يطلع آفاي بنارت آفاي زيدبك سركي وان كربون دقري ناقليا كهربي كيم دبي شحناوي كيم دبي أما ليسيوم لا لازم صيانة زيدة جيري كسوار كيو عبارة أدائي مضبوط بس يعني أبدا نسر كي كربون دقري نعرف جير لازمه بطارية انبوبي جي بدمير أدائي كيم دبه إنه مثلا وقت تنه سوار كي مها أول قل كي باشي جي بيوي كيم تر دبه أما ليسيوم وكخوت مين أدائي انبوبي أرزان تر طبعا براسي وليسيوم بوهاتر انبوبي بي ام اس تي تنه برمجاوي يدوية أما ليسيوم بي ام اس بيريه وقت عقل المدبر شير بيريه او برمجا خو غور فالابونا بطاريه وزيدابونا شحنه او خعيار دك يعني ليسيوم تشيتر بقول لك شيء انبوبي واستخدام مي مال رئيك يومي مثلا فاري شبر حمل خوفيخ روجي عور حمل خوفا بسر استخدامه وي تشيتر شيء انبوبي
0: حالي زيادة حجامي بطاريه ليسيوم تشاواتين
1: أحجامي وان هني 2 كيلو ونيف أمشيت بين 2 كيلو وات ونيف هني 5 كيلو هني 7 ونيف هني 16 هني 32 أحجامي وان حسب طاقة قطت خوازة استعمال بكي كيلو وات حسب ويتي يعني
0: جبو مالك يقو أو تاني بيوستي خوبي بقدين أن برادة بغسالة بغرم كارم بيجن دينا مويان جيبيرا مالي بإنارة بتلفزيون ب لفيدري حياة قاسي مكارم بيجن زيدة ترم بالا خوب كشين سر چلو هاويني وي بطاريا چند كيلو تيرا مالك يبكا
1: أنا دوي حالي دي مثلا تي بنار وكان بطارية 5 كيلو بشتر 3 أمبيرا سر 5 ساعة طبيخ بطارية 7 كيلو نيف بشتر 5 أمبيرا سر 5 ساعة طبيخ أهولا حسابتك إيش خلكيرة بطارية 16 كيلو مثلا وهي تقريبا دفع امبيرا سر بين ساعات افيخه يعني حساب ام مالار ولو حساب كان طبعا انه تشلو يا تبخازه البطاريه خوش مقاتبه حمل زيد سر بطاريه شاشتيفه يا حمل وقتها مش زبوني خرد بيجن مش خلقير بيجن حمل تسر الواحه قال كي شور بركزين سر مثلا غسالات تهبه صباحا سر لوحة وقتي روك هبه مثلا بس بالمقابل أم حساب دكينجي دزفستاني دخاصا روجن عاول بسلمتين أو روجانات في بطاريجي قريب تيلا تيرا في مالبك إنه حملي وان جوان بيخن
0: برز أو حري زيدا خلق براستي حرمال جي جوي تقاندنا بطاريان دترسن أف ما ترسيا ولود لدورة بطارية ليسيوم جي هي
1: الدورة هي أكيد بيات شكي لابد من وقت بيشين بس نوكي انبوبين انا انبوبي تقاندنا وان احتماليه ويقل لك يبرن اليسيوم منشا بلد المنشا مثلا مصنعي خربطات يتنبي دانينا تجيوي ناجيكي قرن مثلا تهوية بس هبجيره فآتا قاندنا بشكي دور دي كافي يعني احتماليه وي
0: تا زيدا بالكشان دول سر جهي ويناجي براستيه اف برسايد كيف بالا حر كسيد جبو جهي وينا حر دم دماغو مرو بطاريتين مرو دخوازل جهي كي نبر بچعف ب الجهي كي ولو مطبوب مقارن بيجن لي او جهي وينا هقر زيدا حرارتا ايناها بقرم بوخم تيدها ب ولو تبيدك باش تيتنا ب لفيدر مطرسيا اينا زيدا دب
1: لبدا احتماليا بطاقة قل كي فرد بي دوية جي كي تهوية بي مثلا نبن جي كي قروه مباشر ليخ غلط أو جي شاشتي ويا دوية جي كي خب كي يا سيك سر بي يا مثلا هوا تهوية الدورة ايها بي نا نا بالضرورة انه مثلا تلو اودا خوي مالي دين يا اودا مثلا جي كي برجع بي نا بس بالمقابل جي راستي روكي جي كي قرتي بي شاشتي ويا
0: او والابون و شحناندنا زيداج بو بطارية او اياب تايبت چتكجي
1: انا بطارية ليسيوم بي ام اس تيتي بي ام اس او شحن مثلا تا برمج عندي سر 100% صد صدي و بسكنم تا شحن برمج عندي فالا ببي حطاه صفر و او شي بسكنه بس حري وقت بي باش جليسيوم رأي انو شحناوي حطاه بازده صدي و بسكن الجهاز بس بشغله انفرتري خو خو بسكنينه و داغرتنا ويجي حطا نوتو بينج الصدي بس يجبو دورة كامل الشحنه نبي دورة كامل وقت بيبي دورة كامل افتج عمري وي دورة خو
0: تا دو جهرت ولو زيدا تقال عمري وانا 8 وانا جديك اگر بطاريا ما كيفن بخودي عمري كي باش مروهين چا زانگو هين او بطاريا باش جبو مالي تيب كار انين
1: ولو تيخو يعني كريم مثلا سر شحنة وهمي هي مثلا نوت الصدي دايتا وتا بطارية خوات عاني انو تسي امبيرا مثلا ايفاري شخور بيخي تدي رأسا فالا بوخاتي ناس بك انو خلاياتي ليسيوم يكي جوان تعبي هو يا دوي مثلا دوي شاقيدو تشخور الخلايا بغيرين صيانا بي هي ام خلايا جيرد غيرين ام بي ام اي ساويت غيرين
0: حري زيدا و ترس براسي وك بما قلت بخلقي رتشيد بطفايا قلك خلق السرداتين او يا باندورا اينا تشي باش او ما ترسيها هانكي كيم ديكي
1: خدي او دانينا طفايا قلكي باش اجراءات احترازية يعني خدينا كي يكمل مالي بي رازاي بي هات وفجري هات وآقر مثلا او شلو من انا بطاري يا جهاز انفرتر وطاقة شمسية بشكل عام سر كهربا دي سي تشغل كهربا دي سي وقتي قد جيهب آقر بيتخن نا كونتاكي تاني تشتك آقر بيتخن فاو طفايا حريق رأسا وقتي قب امريني قبالة نالي بي نالمالي بي اجراءات احترازية وقلقي باشي يعني داني نعمل
0: دماغو مرو بري خود ده هر جي چقاسي اوك بمرو پس نينا بده لي پرسا گو حري زيده دبالا هر کسي ده يه او جي لسر نرخي وي سعرا ويه نرخي وانا جي چقاسي حيا چقاسي هيه
1: سعر وان جي حري بچوك مثلا تقريبا 250-300 دولاريه و در دكاف حتى 3000 دولار و 3500 دولار جي سعر بطاريه
0: بريز هگر شيرتا تاني داويج بو كسين گو بتايبت لما گو هدار دكن لوا بطاريه خب اوايكي باش لهم قاتبن گو عمري وانا جي باش با و دريج با و شيرتا تجوان رتشبه
1: أولاك ما قول حالي مهم إنه تفريغ هاوي براقة حطها 15 صديبي يا 11 صديب 10% بي ودا قرتنا ويجي براقة 100% بي 90% نوت صدي نوتو 5 بي نوتو 8 بي جبه دورة كامل نقدة وآدي دواجي مثلا أحمالة إنه سخانات حمدي قران سر بطاري مثلا تبطاريج مالا خورة تدانية بينجن فيراتكاري دما ایواری حتی صبح هاش خواهد بیخه بده ایت پنج امپیری نظامی سر بیخه بک چهار امپیر که تویتر عمری بطاریا خود ریش دیگه تویتر عمری انورتری خود ریش دیگه که منظومه خوب شکل عام تویتر که فازه سر بیخه مثلا تهویی انخوازن وقت ملتی مگیس سر بسه کنه تهویی گل کی مهمه مثلا اطباعیه حریق وقت اگو اوشی گل کی باش که بیدانی سر اجرا اگلین احترازیه و يعني كبلي خوب يرتدي بطاري ولا أنبوب يحكي ما تعب ديدي مثلا كبل إنه جدا كبل دبي بيتربى بإنفرتر نشوته يعني مش بوقت داك خوش بديته بس أما ليش يوم كبلي يبيرتي أف إجراءات احتراز جبت المنظمة القاتبة مثلا حمل الحمل يخو حكي القاتبة وقاد دواج يجي ويتربيا ويهبه
0: و هو شیدن و داغرناوی والا کلی نیست. گله کی سپاس جبوته و شیرت ته و آگاهیت ته و دمات گله کی سپاس جبوته.
1: سپاس باش و سرچاوا و سپاس جبوشی و سرچاوی.
0: سعی به گله کی سپاس گهداری ما بمر ابو بریز عبدالحمید سعدون خودی مرکز بطاری طاقه جهت صیانی گله کی سپاس جبوته.

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري اشاهي اواندايا هجي تي قوتن ببر آوا چمكي كتيا ولغراغا حسكرنك الشين بويا لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجانكين خونيزي لي او ديسا جي واندايا او لور كتيا لكل قلبو بچبيكك لكو قريابة زاروكك لكو ايشيابة برينك خاطر خوستنين بوقت بارا كيبة قيرينين هري دلال يوانا ككو

قدر الله فهاها وسقى من كرم لرباها في رياض نضر الله سراها وسقى من كرم لرباها.

داريك أباجاري معبلي بدري داريك أباجاري معبلي بدري صارت بلا قول فياي من يسمكي شلك ولا كيلولوك أزي وورول عشير مال بابي خوف كما دنق أندال تبدال تار دينا بابي خوف نوري ليه ليه ليه ليه ليه ليه

ناي كاري ناي لالي ناي جهج ناي ايرم دج ما باجاري ما ذل ذكال بذكال فيد قرينم خاتي كل كل دانا قادة فيد ذيج شتيلي قورا خورا بالولو لو لو

أرير ابني ودقيق وخلاص كير حسن وشركو بشوكي براشير المامي على الميري قند كير سرفشتا فوزير وانسوار كير إذا ابني بسر حوزي قل أبضا قسلي جمز كان زنا زيدا دراس كير ميري قند كير مامي على في سبيل دل بركباني زنا زيدا لسر حوزي قل أبضا قسلي بشاوي سري غدي ببدلي قناس كير

ay Resul-i Kâbim-i Beynu Elvan-ı Teketi Başar-i Cizir-i Sevdalı Serim-i Bindayel-i Mübiyemiz Kuhamber-i Ay Ay إذا بنينو كانوا يكرون أزبو زروانا بريتنا حيوانتيا تجي قليكي قد حبركي سطلي الله قسلي قنا ونا بدا باري تجي بشنا ورا زتبام تجد قطي كبنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلال أجرا زما براس ميلي منا كلي بشوتنا باري قرشني قليتي أقالي جراكي نبدا

بيكيل مدرنجا شيفو طاشي كارنجا بابي بيكيل مدرنجا مدرنجا المدرنجا بابي بيكيل مدرنجا وإيفا المدرنجا بابي بيكيل مدرنجا المدرنجا

0: ودنار الجولوتي يا بافي بيك المدرنجة زركة مسرقة لي يا بافي بيك المدرنجة ودنار الجولوتي يا بافي بيك المدرنجة
1: مدرنجة المدرنجة بافي بيك المدرنجة المدرنجة المدرنجة بافي بيك المدرنجة شيفو طاشتك رنجة بافي بيك المدرنجة.

كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجوس وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا كلهم هاتوا تجري يا بابي بيك المدرنجا وقبل بالساكنين بربابي بيك المدرنجا المدرنجا

كلها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، كلها ما تتمشي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة، رنجي ودم ندي يا بابي بيك المدرنجة.

جاسين قاسي بيا بابي بيكي المدرنجة رحني دابو كل أزر بابي بيكي المدرنجة بخشاسين قاسي بيا بابي بيكي المدرنجة رحني دابو كل

قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة، قول زهرة هجي يا بابي بيك المدرنجة، قول ما تدمشي يا بابي بيك المدرنجة، قول زهرة هجي.

المدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي المدرنجة مدرنجة المدرنجة بافي بيكي المدرنجة شيبو تشتي كارنجة بافي بيكي

0: تخش بيشا من هيلي تفرشي تفكل تخش بيشا من هيلي تفرشي تفكل زكيد بين موكا قول اوه بيبو كصال زكيد بين موكا قول اوه بيبو كصال
1: هاي لقيت

بيقولوا سنحدو شنبدينيم نصال وقال خامي بني بريان بيغني تزقر راندم طاقت شون جيم دنمان نانا ولا تزقر ماسي كي ماسي يقول خليل الرحمن كربا بيديني تزقر تم بري مدى يسترا بدنا ديار فكري شقاس شقال وبقال دورا ميرق احمد يهبون تزقر شاقر راندم فرو

تلا وزمينا حافظ قرآنك حافظ قرآني ولي جاميات يا فكري إبارة عيدا قرباني حقاني تسيس بوزيج خرد وقيم جواز برا قديو ربيو سبحان جدانا ترجقاز قيهل وبالا خدمتا قانا بنا جوتي ممكيفي كاري غزي.

لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت